0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بحضر جميع المستشارين والمسؤولين الحكوميين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو الظهور في وسائل الإعلام إلا بموافقة خاصة مسبقة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن 30 أيلول سيسقط أي مبرر للتحرك خارج أطر الدولة. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي يؤكد أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح. عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي يؤكد وجود شبه إجماع داخل ائتلاف دولة القانون على دعم الفريق قاسم عطا مرشحا لحقيبة وزارة الداخلية. وزير النفط باسم محمد خضر يؤكد أن عمل الشركات الأمريكية بالعراق قفزة لتطوير الصناعة النفطية والغازية، ويشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعا في تنفيذ المشاريع النفطية والغازية. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تعلن عن تشغيل 60 محطة وزن محورية موزعة بين مداخل المحافظات ومداخل المقالع الإنشائية، وتشير إلى العمل على إنجاز أكثر من 30 محطة إضافية. صندوق الضمان الصحي يعلن عن طباعة أكثر من 980,000 بطاقة بيومترية، ويؤكد استمرار التحول الرقمي وإيقاف العمل بالدفاتر الورقية منتصف الشهر القادم. وزارة الخارجية ترحب بفرض 11 دولة قيودا على تجارة السلع مع إسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. وزارة التخطيط تؤكد رفع تقديرات الكلف المالية المقدرة لتطبيق سلم الرواتب. البنك المركزي يعلن أن الارتفاع في سعر صرف الدولار يعود إلى المضاربات في الأسواق. وزارة الداخلية تؤكد إلقاء القبض على 249 متهما وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحسابا وهويا منذ بداية العام الحالي. مصدر أمني يعلن اعتقال مطلوب للقضاء على خلفية ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك. الهيئة العامة للجمارك تضبط شحنة تضم كميات من الأدوية والصابون مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل. القوات الأمنية تتصدى هجوما لعناصر داعش الإرهابي على طريق بيجي حديثة في محافظة صلاح الدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران في الوقت الحالي تريد عقد صفقة مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزارة الحرب الأمريكية تبلغ الكونغرس أنها أنفقت 43.6 مليار دولار على العمليات المتعلقة بإيران حتى الآن. أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف اليمنية والإقليمية إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 328 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد وفوق مياه البحرين الأسود وقزوين. مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر عملية التفجير وهجوم مسلح على المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
2: تركمانلرين سيسي بوردا يانكلانيور 90.1. تركمانلرين سيسي راديونوز ميوزيك روحون غداسيسا دوري يردسينيز
3: 90.1
2: تركمان اف ام دسينيز. هر شاركدا بير هيكايه هر هيكايده تركمان شاركي ميكروفون باشيندا بيز فريكانستا سيز
3: 90.1
2: تركمان اف ام دسينيز.
4: تركمان اف ام حياتن ريتمي
2: ساديجه ميوزيك ديل بير ياشام تارسي
3: 90.1.

0: gün her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar El-Hekim ve Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi El-Amiri, zorluklarla mücadele edilmesi ve devlet dışındaki silah sorununun çözülmesinin önemini vurguladı. Irak Merkez Bankası, döviz taleplerini karşılamak için yeterli yabancı para rezervine sahip olduğunu açıkladı. Federal Polis Komutanlığı, Bağdat Meysan veba bilirlerinde farklı yasal maddeler kapsamında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ambar Polis Komutanlığı, şehrin doğusunda yaşanan kavga ve anlaşmazlıkların ardından 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Kuzey Zikar Uyuşturucu ile Mücadele Müdürü'nün Şatra ilçesinde şüphelilerle yaşanan çatışmada yaralandığını açıkladı. Zikar Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, Şatra ilçesindeki operasyonda iki şüphelinin yakalandığını ve 1 kilogram kristal uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri, Esed'in muhalif bölgelere yönelik saldırılarını yöneten üst düzey bir subayın yakalandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, seyir sefer haklarına ve özgürlüğüne saygı gösterilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek Suudi gemilerine hedef alan saldırıları reddetti. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas noktaları füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. İran medyası, İran güçlerinin operasyonel hazırlık seviyesini en üst düzeyi çıkarmak için olağanüstü önlemler aldığını bildirdi. Amerika Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Camp David hafta sonu tatilini yarıda keserek beklenmedik şekilde Beyaz Saray'a döndü. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmanın tırmanabileceği uyarısında bulundu ve Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Amerika ordusu, Karayipler'de bir teknede bulunan 4 uyuşturucu şüphelisinin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya makamları Moskova ve çevresini hedef alan geniş çaplı İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكدان أهمية مواجهة التحديات وحل مشكلة السلاح خارج إطار الدولة. البنك المركزي العراقي يؤكد امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 23 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة بغداد وميسان وبابل. قيادة شرطة الأنبار تعلن عن اعتقال 30 شخصا بعد مشاجرات ونزاعات شرق المحافظة. وزارة الداخلية تعلن إصابة مدير مكافحة مخدرات شمال ذي قارة باشتباكات مع متهمين في قضاء الشطرة. مديرية مكافحة مخدرات ذي قار تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة خلال عملية أمنية في قضاء الشطرة. قوى الأمن الداخلي السوري تعلن اعتقال ضابط كبير قاد هجمات الأسد ضد مناطق المعارضة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يشدد على الأهمية القصوى لاحترام حقوق وحرية الملاحة رافضا الهجمات التي تستهدف السفن السعودية. جماعة الحوثي في اليمن تعلن مهاجمة مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وبطائرات مسيرة. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن القوات الإيرانية اتخذت إجراءات استثنائية لرفع مستوى الجاهزية العملياتية إلى الدرجة القصوى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من احتمال تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين وتدعو المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي الحذر. الجيش الأمريكي يعلن أنه قتل 4 من إرهابي المخدرات على متن قارب في الكاريبي. السلطات الروسية تعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم واسع بطائرات مسيرة استهدف موسكو ومناطق محيطة بها. كوريا الشمالية ترفض قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعهد بالإبقاء على قوتها النووية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: İçişleri Bakanlığı, Kuzey Zikar Uyuşturucu ile Mücadele Müdürü'nün Şatra ilçesinde şüphelilerle yaşanan çatışmada yaralandığını açıkladı. Zikar Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, Şatra ilçesindeki operasyonda iki şüphelinin yakalandığını ve 1 kilogram kristal uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri, Esed'in muhalif bölgelere yönelik saldırılarını yöneten üst düzey bir subayın yakalandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, seyri sefer haklarına ve özgürlüğüne saygı gösterilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek Suudi gemilerine hedef alan saldırıları reddetti. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas noktaları füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. İran medyası, İran güçlerinin operasyonel hazırlık seviyesini en üst düzeyi çıkarmak için olağanüstü önlemler aldığını bildirdi. Amerika Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Camp David hafta sonu tatilini yarıda keserek beklenmedik şekilde Beyaz Saray'a döndü. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmanın tırmanabileceği uyarısında bulundu ve Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Amerika ordusu, Karayipler'de bir teknede bulunan 4 uyuşturucu şüphelisinin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya makamları Moskova ve çevresini hedef alan geniş çaplı İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: El akhbar min radyo Türkmen FM el fadaiyya. رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكدان أهمية مواجهة التحديات وحل مشكلة السلاح خارج إطار الدولة. البنك المركزي العراقي يؤكد امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 23 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة بغداد وميسان وبابل. قيادة شرطة الأنبار تعلن عن اعتقال 30 شخصاً بعد مشاجرات ونزاعات شرق المحافظة. وزارة الداخلية تعلن إصابة مدير مكافحة مخدرات شمال ذي قارة باشتباكات مع متهمين في قضاء الشطرة. مديرية مكافحة مخدرات ذي قار تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة خلال عملية أمنية في قضاء الشطرة. قوى الأمن الداخلي السوري تعلن اعتقال ضابط كبير قاد هجمات الأسد ضد مناطق المعارضة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يشدد على الأهمية القصوى لاحترام حقوق وحرية الملاحة رافضاً الهجمات التي تستهدف السفن السعودية. جماعة الحوثي في اليمن تعلن مهاجمة مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وبطائرات مسيرة. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن القوات الإيرانية اتخذت إجراءات استثنائية لرفع مستوى الجاهزية العملياتية إلى الدرجة القصوى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من احتمال تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين وتدعو المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي الحذر. الجيش الأمريكي يعلن أنه قتل

0: على 4 من إرهابي المخدرات على متن قارب في الكاريبي. السلطات الروسية تعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم واسع بطائرات مسيرة استهدف موسكو ومناطق محيطة بها. كوريا الشمالية ترفض قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعهد بالإبقاء على قوتها النووية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
2: Türkmen FM 90.1 90.1
3: Düşün, her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento, Petrol Bakanı Basım İbadi'yi konuk ederek yerel akaryakıt krizini, krizin nedenlerini ve sonuçlarını ele aldı. Parlamento Hukuk Komisyonu önümüzdeki çarşamba günü seçim komiserliğini konuk ederek gelecek seçim sürecinde ulusal kimlik kartının kullanılmasını görüşme kararı aldı. Maliye Bakanı Falih Sarı'yı sözleşmeli ve ücretli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemenin 2027 federal bütçeye tasarısına dahil edildiğini açıkladı. Petrol Bakanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki zorluklara rağmen güney ve kuzey bölgelerinden yapılan petrol ihracatı günlük 2,6 milyon varile ulaştı dedi. Elektrik Bakanı Ali Sadi elektrik sistemini desteklemek amacıyla kuru gazın taşınmasının hızlandırılmasını ve Hor Zubeyir'deki yüzer platformun inşaat çalışmalarının tamamlanmasını görüştü. Merkez Bankası döviz taleplerini karşılamak için yeterli miktarda döviz rezervine sahip olduğunu teyit etti. Musul valisi vatan girişiminin arsa dağıtımına ilişkin ilk aşaması 50 binden fazla konut arsasını kapsıyor dedi. Narkotik İşleri Müdürlüğü özel bir operasyonla Irak'tan Kuveyt'e 700 bin kaptagon hapının kaçırılmasını engelledi. Zikar Narkotikle Mücadele Müdürlüğü Şatra ilçesinde düzenlenen güvenlik operasyonunda iki şüphelinin yakalandığını ve 1 kilogram kristal uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Haçlı Şabi Irak-Suriye sınırında düzenlenen geniş çaplı ve nitelikli bir operasyonla önde gelen uluslararası bir uyuşturucu tacirini yakaladı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Teşkilatı Erbil'de meydana gelen iki patlamada askeri tatbikatlar ve güvenlik faaliyetlerinden kaynaklandı. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı KADDIM platformunda giriş ve bilgileri bulunmayan öğrencilerden bilgilerini tamamlamalarını ve inceleme randevusu almalarını istedi. Federal Polis Komutanlığı Bağdat, Meysan ve Babil'de farklı yasal maddeler kapsamında aranan 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Anbar Polis Komutanlığı ilin doğusunda meydana gelen kavga ve anlaşmazlıkların ardından 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Zikar'ın kuzeyindeki Narkotikle Mücadele Müdürlüğü'nün Şatra ilçesinde şüphelilerle yaşanan çatışmada yaralandığını açıkladı. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas noktaları füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Amerika Başkanı Trump, Washington Husilerle sürekli iletişim halinde ve Husiler bizimle savaşmamayı kabul etti dedi. Trump bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı ile görüşme fikrini açığım dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. مجلس النواب يستضيف وزير النفط باسم خضير ويناقش أزمة الوقود المحلي والوقوف على أسبابها وتداعياتها. اللجنة القانونية النيابية تقرر استضافة مفوضية الانتخابات يوم الأربعاء المقبل لمناقشة موضوع اعتماد البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية المقبلة. وزير المالية فالح الساري يعلن إدراج نص تثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027. وزارة النفط تعلن أن صادرات الجنوب والشمال سجلت 2.6 مليون برميل يوميا وسط تحديات مضيق هرمز. وزير الكهرباء علي سعدي يبحث تسريع نقل الغاز الجاف لدعم المنظومة الكهربائية واستكمال الأعمال الإنشائية للمنصة العائمة في خور الزبير. البنك المركزي العراقي يؤكد امتلاكه احتياطات أجنبية كافية لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية. محافظ نينوى يؤكد أن المرحلة الأولى من مبادرة وطن لتوزيع الأراضي تشمل أكثر من 50,000 قطعة سكنية. مديرية شؤون المخدرات تعلن إحباط تهريب 700,000 حبة كبتاغون بعملية خاصة من العراق إلى الكويت. مديرية مكافحة مخدرات ذي قار تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة خلال عملية أمنية في قضاء الشطرة. الحشد الشعبي يعلن القبض على تاجر دولي بارز للمخدرات على الحدود العراقية السورية بعملية نوعية كبرى. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم شمال العراق يعلن أن انفجارا أربيل ناجمان عن تدريبات عسكرية ونشاط أمني. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الطلبة الذين لا يمتلكون معلومات دخول إلى منصة قدم إلى استكمال بياناتهم وحجز مواعيد التدقيق. وزارة النقل تعلن عن تحقيق تقدم في معالجة الملاحظات المتعلقة بالحظر الأوروبي على النقل الوطني، وتؤكد أن الشركة العامة للنقل البري سددت 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 23 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظات بغداد وبابل وميسان. قيادة شرطة الأنبار تعلن عن اعتقال 30 شخصا بعد مشاجرات ونزاعات شرق المحافظة. وزارة الداخلية تعلن إصابة مدير مكافحة مخدرات شمال ذي قار باشتباكات مع متهمين في قضاء الشطرة. قوى الأمن الداخلي السوري تعلن اعتقال ضابط كبير قاد هجمات الأسد ضد مناطق المعارضة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز يشدد على الأهمية القصوى لاحترام حقوق وحرية الملاحة رافضا الهجمات التي تستهدف السفن السعودية. جماعة الحوثي في اليمن تعلن مهاجمة مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وبطائرات مسيرة. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن القوة الإيرانية اتخذت إجراءات استثنائية لرفع مستوى الجاهزية العملياتية إلى الدرجة القصوى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن في تواصل مستمر مع الحوثيين وقد وافقوا على عدم قتالهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento, Petrol Bakanı Basim İbadi'yi konuk ederek yerel akaryakıt krizini, krizin nedenlerini ve sonuçlarını ele aldı. Parlamento Hukuk Komisyonu önümüzdeki çarşamba günü seçim komiserliğini konuk ederek gelecek seçim sürecinde ulusal kimlik kartının kullanılmasını görüşme kararı aldı. Maliye Bakanı Falih Sarı'yı sözleşmeli ve ücretli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemenin 2027 federal bütçe tasarısına dahil edildiğini açıkladı. Petrol Bakanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki zorluklara rağmen güney ve kuzey bölgelerinden yapılan petrol ihracatı günlük 2,6 milyon varile ulaştı dedi. Elektrik Bakanı Ali Sadi, elektrik sistemini desteklemek amacıyla kuru gazın taşınmasının hızlandırılmasını ve Hor Zubeyir'deki yüzer platformun inşaat çalışmalarının tamamlanmasını görüştü. Merkez Bankası döviz taleplerini karşılamak için yeterli miktarda döviz rezervine sahip olduğunu teyit etti. Musul Valisi, vatan girişiminin arsa dağıtımına ilişkin ilk aşaması 50 binden fazla konut arsasını kapsıyor dedi. Narkotik İşleri Müdürlüğü özel bir operasyonla Irak'tan Kuveyt'e 700 bin kaptagon hapının kaçırılmasını engelledi. Zikar Narkotikle Mücadele Müdürlüğü Şatra ilçesinde düzenlenen güvenlik operasyonunda iki şüphelinin yakalandığını ve 1 kilogram kristal uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Haçlı Şabi, Irak-Suriye sınırında düzenlenen geniş çaplı ve nitelikli bir operasyonla önde gelen uluslararası bir uyuşturucu tacirini yakaladı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Teşkilatı Erbil'de meydana gelen iki patlamada askeri tatbikatlar ve güvenlik faaliyetlerinden kaynaklandı. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı KADDİM platformunda giriş ve bilgileri bulunmayan öğrencilerden bilgilerini tamamlamalarını ve inceleme randevusu almalarını istedi. Federal Polis Komutanlığı Bağdat, Meysan ve Babil'de farklı yasal maddeler kapsamında aranan 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Anbar Polis Komutanlığı ilin doğusunda meydana gelen kavga ve anlaşmazlıkların ardından 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Zikar'ın kuzeyindeki Narkotikle Mücadele Müdürlüğü'nün Şatra ilçesinde şüphelilerle yaşanan çatışmada yaralandığını açıkladı. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas noktaları füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Amerika Başkanı Trump, Washington Husilerle sürekli iletişim halinde ve Husiler bizimle savaşmamayı kabul etti dedi. Trump bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı ile görüşme fikrini açığım dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. مجلس النواب يستضيف وزير النفط باسم خضير ويناقش أزمة الوقود المحلي والوقوف على أسبابها وتداعياتها. اللجنة القانونية النيابية تقرر استضافة مفوضية الانتخابات يوم الأربعاء المقبل لمناقشة موضوع اعتماد البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية المقبلة. وزير المالية فالح الساري يعلن إدراج نص تثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027. وزارة النفط تعلن أن صادرات الجنوب والشمال سجلت 2.6 مليون برميل يوميا وسط تحديات مضيق هرمز. وزير الكهرباء علي سعدي يبحث تسريع نقل الغاز الجاف لدعم المنظومة الكهربائية واستكمال الأعمال الإنشائية للمنصة العائمة في خورزبير. البنك المركزي العراقي يؤكد امتلاكه احتياطات أجنبية كافية لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية. محافظ نينوى يؤكد أن المرحلة الأولى من مبادرة وطن لتوزيع الأراضي تشمل أكثر من 50,000 قطعة سكنية. مديرية شؤون المخدرات تعلن إحباط تهريب 700,000 حبة كبتاغون بعملية خاصة من العراق إلى الكويت. مديرية مكافحة مخدرات ذي قار تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة خلال عملية أمنية في قضاء الشطرة. الحشد الشعبي يعلن القبض على تاجر دولي بارز للمخدرات على الحدود العراقية السورية بعملية نوعية كبرى. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم شمال العراق يعلن أن انفجارا أربيل ناجمان عن تدريبات عسكرية ونشاط أمني. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الطلبة الذين لا يمتلكون معلومات دخول إلى منصة قدم إلى استكمال بياناتهم وحجز مواعيد التدقيق. وزارة النقل تعلن عن تحقيق تقدم في معالجة الملاحظات المتعلقة بالحظر الأوروبي على النقل الوطني، وتؤكد أن الشركة العامة للنقل البري سددت 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 23 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة بغداد وبابل وميسان. قيادة شرطة الأنبار تعلن عن اعتقال 30 شخصا بعد مشاجرات ونزاعات شرق المحافظة. وزارة الداخلية تعلن إصابة مدير مكافحة مخدرات شمال ذي قار باشتباكات مع متهمين في قضاء الشطرة. قوى الأمن الداخلي السوري تعلن اعتقال ضابط كبير قاد هجمات الأسد ضد مناطق المعارضة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز يشدد على الأهمية القصوى لاحترام حقوق وحرية الملاحة رافضا الهجمات التي تستهدف السفن السعودية. جماعة الحوثي في اليمن تعلن مهاجمة مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وبطائرات مسيرة. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن القوة الإيرانية اتخذت إجراءات استثنائية لرفع مستوى الجاهزية العملياتية إلى الدرجة القصوى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن في تواصل مستمر مع الحوثيين وقد وافقوا على عدم قتالهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.